فضل إلى نهايات تمام حمل. فلما استمد بحضر بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت